فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: no baraba kaw ngono sheke zara mtu wa sheikh mayamba nga ino kujazika mimi najimu for a business na atasomora na from office nga muram nali nyumba kale bamvuga nga muram abawangalira wabe bagamba ne moto kakoro endabira muzage na zili wansi nga ne basanga akana akato akatambula ku street akakubira bayi bwati chata kulanga bulijjo bwati kumba asibula nagende wakana laba yaine bisowani bye bidishe binene nga laba maulire ge bulabu warabu wa byabulira abantu nga abiraba bwati naba ko chatu mwanywe ku bagendo chireta nga kutuse Allah mututte lwa kusatu kroche nsi kutwala speed seka abantu baleke sheikh aje tu speed mujikakanyi abantu baleke tokogera ko tokora shirike wa kadunia to ina chogenda gena na cho sina chingenda gena na cho sharia zo bagenda zigaba omomya kutwala speed bukera kumacha mwaba bazo kuzika kwenyine nyine mwafuna mukwano go aja toye nyine bagena muho ha we nyine miswaba sahababo bamwegomba dola butagamba atagenda kuwana agenda wano agenda kuwana no singa go mugenzi anti abachale bafumbira ate baagala nnyo bano bebafunya oluvanyuma okusinga n'abagenzi amugamba ya rabbi anti bali babiri teri awulira ii Allah nga yali okanaatwala oli wallahi ate wano wokutta omugenzi teyakwatanga omaruhum Allah tamuzanga nga nekino kimubuuza naye wamaga omukulaba okukonze n'omugenzi ani asi sha fanayo ku mugenzi kyobula mungu yamutta gwengo oliwo nesola zikuyitako omwoyo oyagala nnyo omukyala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم تسليما قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد أما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وضع الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نغفرك ونخلق ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إن لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر العاجل وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم نسألك الجنة يا رب العالمين اللهم نسألك الجنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك التوبة قبل الموت ونسألك الراحة بعد الموت والجنة بعد الموت ونسألك التوبة قبل الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا لك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي وسلم على محمد والحمد لله رب
1: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9. Pala. Pala. Kikura. Yomutu vrijo.
2: Ifri segazi yidwa, nesiba kubikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbuto notono. Banna makolero, abayikule vyo bugagabio mutaka na abasa mainja. Abenyigira mbio buzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abenkula ya kali magezi over information technology. Abatutusa kama sanyalaze, amazi. Abali nebi suro, banna bitone. Abali nebi febi umuliru wamu. Abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngojieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti ya mkula ya ifri suweri kukua nguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds norwecho tobeera bubezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale
3: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
4: Oyagala okutandika famu y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola okutendeka engeri y'okutandika famu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika famu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika famu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku famu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bbiri noti noti 9565 7 8 oba noti 7 8 7

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan, kuchukumusi mkutu zumenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha, obeji nyogo kaka sanyarala, bosanyo bamolu saisai, obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba feri, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusu mkutu nisumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك.